0: accident.
1: أحمد اللي كان نفسه يصير دكتور الحمد لله راح كان نفسه يصير معلمة ما شاء الله عروسة في الجنة يا بابا قيس طفل قيس